0: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
1: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
0: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
1: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
0: وَيَنْهَى

0: البغي
1: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
0: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
1: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

0: البغي
1: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
0: يعظكم لعلكم تذكرون
1: يعظكم لعلكم تذكرون.

0: القربى
1: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
0: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
1: يعظكم لعلكم تذكرون.
0: يعظكم لعلكم

أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم،